تصديق نحن قدام القريب يا لمنا بديه العيد وبقات ايام يا الحنينه تبي فيا وتجيب او القلب جروح يا احبابي وزعل عبري اني جيت الوتر معي